الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون

ولي بديش علي علي عمو علي خذ الدنيا يا بيفرد من العم كم كربي تقنو حري لوك هاي لوك يا إذا بوجلوك يا بوجلوك.

0: دهوك راديو #5 #5.net دهوك راديو #5 #5.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: وفيستي نا بخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعناع غاز زيدتر طاوة كسر سر هنا
0: سفن أبياني تبني سر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدر تنبو صدر

0: دينا باغچايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفه سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه بدهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

شف دوز دي ساعتين بخلق السبع زوتي أزيب حيلا نامي لقون تير مامو يعلم بيم قونا غيشش ما بتلو يكري أضاقت في كبس

لراديو دهو كهداريا برنامين سبيدباش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهو بكان بارزانيو تفقرار رزقاري خازا كرد كردو اوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

زانات في بوارد انا كو بروتينا مهينا شيري كود برهمن شيري دا هيا البيتن رول هبيتن دا باش تركرنا ريك خستنا شكرا خيني دا بلي بيشن دي و باري هنده كو لز بهتا كرن بو سر سلا جيانو رجا غازوريا ايس كريم بهتا خارن دويتن بزانين كو شكر و جوريا ناف ايس كريم اونين كودات بارزن بلکو لیک دانویگا لوجیکیتر ادوی بابتی دا هیم.

سقايا أفرو رجا بين شامبي بو بجرد دهوكا وداورو برا بفرنجي هاتيا بيج بيني كران بلانترين بلا بو أفروكا تلو دو بلاين سليزينا نزمترين بلا جيم بستحاف بلاين سليزينا لزاد يا باي 6 كيلومتر دامج ميرا كده رجا شهجي 16 صديق أفروكا دي بلنجر ماتية اد بلند بن لبرا ورد كرنجال أفروكا صباحي رجا ايني وهروسا روجن شامبي و ایک شامبي پلین گرمه چند پلایکا دیدا کفن هیویا ما و برنامه افرو سپیدا باش به بیتا جهد الخوشی هواین هجا و خوشتوی پانه خود روجا ایک شامبي دهی نوا دیوان هوا برنامه کنی پیش کشکین هداوی دمی جانترین رزو صلافت ماج رادیو دهوک قبل کن قال هودا سارة حاجيم هروصان ريان محمد ونهيل خليل سبيدا واباج بيتان بمينم خير

0: اخبر شام وريا يا مي يا سبيد بيطلولو
1: شفا وبيدنجي قندي ماي بيتشاي نهي واقش يا ديارة طابا خوب ومدارج يتكو بچرن مري باري مري بارا لاوكو حيرانا بيجيد أفين دار بين لسر كنار بي بقرن بيدنجي هم يتخون هم يتخون نقر يا زاروكي كتير نبلغي الدارك يدورن شفا وبيدنجي هم يتخون.

0: برجو من ور يوم يوم يوس بيد بي شباب بيدنجيه دلي مش سنجي من فري دونا سرطاكي داركي هربستري كبرو تراشي شاركرن ريبار مرابو سرخو حيوه چابت خوبا كرن بو او كيهوه آوازي هو برين دارد ولورينيد او چه كلا او چه خمرا كت يدلي هنا والي دسو جينيد او جي دلي منك گلو يبو چابت نارينا دخو دادخينيد چابت نارينه جي لستوك هولمي نوستينه هاشمنينه
1: الله الله